هلو كمات كوسيست سكراكتان شو كم كوسيست أبينا كهي وكم كخيا يسوى كراكي وكما تشيمنا قنرت يسنيخ أكرمان كسينا موسيقى أوتوكتونا ميت أبخرا كامبي موسيقى أوتوكتونا تاركيادا كون هنخ وكسي وبقنشت أني راكيخم كيتيس قلقان تاني بروبينسيا أروما مركات بچايا قلقان تاني بخرا كيخامبي هيسا كيتيراكي بچاسين كلياكا غراسيلا تاركي Kuyaga Gracira Tarrequist Ascraqui Caisa Provincia a Roma Marcana Colquencha Marcana Campayaron Ham. A ver, Chiguicha, Pocanchayan Chamait, Oyumaco, está bien. Ritmo de Tarquiata, Jayupacha Pustawinak. A ver, Kunhaneja, ¿qué más tu canchayanim?